0: شير من نسيف بل سين سين ميكا سوكا دي بينا سكولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا كله بلا ما أنا بعنا بدو أكاد بيم بيم هذا كله دي لطيم كم سين كافي سيري سين سين سين سين سين سين سين سين سين
1: سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين سين س